0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.

صفوفكم رحمكم الله، استووا لسنا وحفظوا رحمكم الله، إلهي أنت مقصودي ورضاك.

الله أكبر. الصلوات الطيبات. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مبارك على محمد وعلى آل إبراهيم.

الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا وفي الملك ولم يكن له ولي من الدين.

إن شاء الله تعالى برحمتي وكرم من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل مبيحد ونفسهم بعدد كل معلوم له. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وعملنا عمل المتقين، منبهنا عن نومة الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير وخير ما قلبه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الدكر ليلة ولا تكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بهبز وقايتك السمدانية جللة الملك بأهدني أمامل أبو كسر بن سلطان حجي حسن البلقي مز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان داني الفرتون نجر ابن دار السلام. اللهم احفظه بنفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعياته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتجان الصحة والهنا. اللهم أعطي عمره مصلحا للمؤزفين ورعيته البلاد وبلغ

0: ومقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بلنا دار السلام معمورة بتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعن الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد.
1: Alhamdulillah, pendengar di Ramadhan Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang pada subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Untuk pada kita bersama waktu subuh bagi Darah Brunei Muara dan Temburong, hari ini akan berakhir pukul 6.15 pagi. Bagi Darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 pagi. Dan bagi Darah Belayu, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 pagi. Terus bersama di National FM Radio Brunei. Tugas saya akan berakhir pukul 6 pagi nanti. Selepas itu, ada pendengar akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula dalam segmen ekspresi pagi bermula 6 hingga 10 pagi.
2: Firman Ilahi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
2: Tafsirnya, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan orang, dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134.